0: تلمس السادة تلمس الصبح شوف داك السيمون المنون الجمال ديالك انا كنقول له شي ناس كيمشيو لموريتانيا كيجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد
1: Sintoniza Radio Mega Alturra, la radio que está cerca de ti.